هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم التاسع والعشرون من شهر تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية فيما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT VOT World أو من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في إفريقيا ورؤية

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. سيجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي، وسيجتمع مجلس الوزراء مجددا بجدول الأعمال المكثف بعد انقطاع دام أسبوعين، إذ سيكون الهدف المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب أهم بند على جدول الأعمال الاجتماع الذي سيوقد برئاسة رئيس الجمهورية أردوغان. هذا واتجهت الأنظار الآن إلى الترتيبات القانونية في إطار المسار الذي سينقذ تركيا من آفة الإرهاب، كما سيتم تقييم المرحلة التي تم الوصول إليها في الترتيبات المخطط إقرارها قانونيا قبل دخول مجلس الأمة التركية الكبير في العطلة خلال اجتماع الحكومة. وفي هذا الإطار ستجري تقييمات شاملة حول الاتصالات والأعمال المنجزة. وعلى صعيد السياسة الخارجية ستدرج التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتتابع أنقرة عن كثب التطورات حيث دابت منذ البداية على بذل جهود حثيثة من أجل إحلال السلام الدائم في المنطقة. وسيتم خلال الاجتماع تقييم المبادرات الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران. ولا تزال التطورات في الشرق الأوسط ولا سيما أزمة مضيق هرمز تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والتجارة، وستكون الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذه التأثيرات المحفزة للتضخم على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، كما ستتم مناقشة البرنامج الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج متوسط الأجل وخطة التنمية 12، بالإضافة إلى الوضع الحالي للأسواق. وبعد الاجتماع الذي ستتم فيه مناقشة التطورات الأخرى المتعلقة بجدول أعمال تركيا والعالم، سيتلي رئيس الجمهورية أردوغان بتصريحات حول مخرجات الاجتماع. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أنقرة، إذ نشر وزير الخارجية فيدان منشورا عبر حسابه على منصة أن سوسيال بشأن لقائه بنظيره العراقي حسين. وعرب فيدان عن سعادته الكبيرة باستضافة حسين في أنقرة، موضحا أنهما تناولا خلال المباحثات التعاون متعدد الأبعاد والمشاريع المشتركة، وفي مقدمتها مجالات الطاقة والتجارة والنقل والأمن. وفي إشارة إلى أنهم يواصلون المشاريع التي ستساهم بشكل مباشر في أمن ورفاه الشعبين وفقا لهدف جعل الحدود بين البلدين ساحة للتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة. قال فيدان: في هذا الإطار نرى مشروع طريق التنمية رؤية استراتيجية ستضع تركيا والعراق في مركز الربط الإقليمي والازدهار. وأكد فيدان أنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية مع حسين، وقال: لا نرى استقرار وأمن العراق الشقيق منفصلين عن استقرارنا وأمننا، وسنواصل الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستويات أعلى في كافة المجالات على أساس الثقة المتبادلة. تم توقيع 5 اتفاقيات بين تركيا والعراق بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزبيدي، وتم التوقيع على الاتفاقيات بين البلدين عقب اللقاء الثنائي بين رئيس الجمهورية أردوغان والزبيدي في المجمع الرئاسي وترأسهما لاجتماع الوفود.
وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التربوي والأكاديمي من قبل رئيس أكاديمية الشرطة مراد بالج ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الأمير الشامري. وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة من قبل وزير الشباب والرياضة عثمان عاشقن باك ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر ووزير المالية العراقي فالح ساري. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية عبر معبر فيشخابور وكوي الحدودي ومذكرة تفاهم إطارية بشأن تطوير بنية النقل التحتية داخل جمهورية العراق مقابل الموارد الطبيعية من قبل وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالوغلو ووزير النقل العراقي واهب سلمان محمد. أعربت المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية عن شكرها لتركيا لإرسالها طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق المندلعة في إسبانيا. وأشارت المديرية إلى منشور على منصة إكس لوزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقل بخصوص إرسال طائرات مكافحة الحرائق إلى إسبانيا. وتضمن المنشور عبارة شكرا لك يا تركيا. وكان الوزير يوماقل قد ذكر في منشوره أن طائرتين لمكافحة الحرائق قد أقلعتا للمشاركة في إخماد النيران وذلك استجابة لطلب مساعدات تقدمت به إسبانيا. وفي معرض نقله لأطيب تمنياته للدول المتضررة من الحرائق وعرابه عن أمله في السيطرة على النيران في أقرب وقت ممكن، قال يوماقل: أمنيتنا هي ألا تحترق أي غابة وألا تتعرض أي حياة للخطر في أي مكان في العالم، فالغابات تعد إرثا مشتركا للبشرية جميعا.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلن الجيش الأردني أن عاصمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران. ووفقا لخبر نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بيترا، أشار المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية إلى أن عاصمة الدفاع الجوي رصدت في الساعات الأولى من اليوم 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، وقامت بتدميرها في إطار أنشطة المراقبة والتتبع. وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مهمتها في حماية المجال الجوي للبلاد والحفاظ على أمنها وسيادتها، مؤكدا أنه لن يسمح بأي محاولة تهدد أمن البلاد وسلامة أرواح المواطنين. أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها التي تشنها منذ أيام على إيران. وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إيقاف الهجمات لإعطاء فرصة للمفاوضات، وصرح بأن الادعاءات التي تداولها الإعلام الأمريكي بشأن نقص الذخيرة لا تعكس الحقيقة. وأشار ترامب إلى أن الطرفين يرغبان في التفاوض وأن هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن الهجمات ستستأنف في حال فشل المفاوضات. من جانبها أعلنت إدارة طهران أنه لم تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغاعي إن الجانب الأمريكي بعث رسالة عبر الوسطاء بشأن التطورات الإقليمية، لكنه أشار إلى أنه لا تجري أي مفاوضات في الوقت الحالي. ويستمر التوتر في المنطقة حول مضيق هرمز أيضا، إذ نقل نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تفاصيل المحادثات التي جرت مع عمان. وأفاد غريب آبادي أنهم نقلوا إلى عمان مقترحا يقضي بأن يكون أحد المسارات في المضيق تحت السيطرة الإيرانية الكاملة والآخر تحت السيطرة الجزئية. وشدد نائب الوزير الإيراني على أنه في حال عدم التواصل إلى توافق مع عمان فسيتم الإبقاء على المضيق الحالي بشأن مضيق هرمز. ورغم إيقاف الهجمات المباشرة بين البلدين، استمرت المواجهات عبر دول الخليج. ونقلت إيران أنه تم استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن بصواريخ بالصاروخ الباليستي، كما أعلنت القوات المسلحة الأمريكية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية أنها شنت غارة جوية على أهداف تابعة للمجموعات المدعومة من إيران في العراق. وقد تم التذرع بأعمال هذه المجموعات في العراق ضد القوات الأمريكية في الخليج كمبرر للهجوم. من جانبها رفضت إدارة طهران هذه الاتهامات وأوضحت أنه لا توجد أي صلة لها بالهجمات التي نفذت عبر دول أخرى. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن البلاد فقدت 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية اليومية للغاز الطبيعي خلال الحرب الأخيرة التي اندلعت إثر هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أدلت مهاجراني بتصريحات حول الأحداث الراهنة خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة طهران. وفي معرض حديثها عن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الغاز أثناء الحرب، قالت مهاجراني: كما نعلم تضرر جزء من الطاقة الإنتاجية للغاز في البلاد خلال الحرب الثالثة المفروضة، الحرب الأخيرة التي استمرت 40 يوما، وفقدت ما يقرب من 230 مليون متر مكعب من هذه الطاقة الإنتاجية نتيجة لتلك الهجمات. وأشارت مهاجراني إلى أن انخفاض إنتاج الغاز قد أدى إلى تقليص كمية المواد الخام الموردة للمصافي والوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء، ودعا الشعب إلى تشديد استهلاك الطاقة. وفي معرض حديثها عن إسعار الوقود التي أثارت جدلا عاما أفادت مهاجراني عدم وجود أي زيادات في الأسعار، مشددة على أن اللوائح المعمول بها لا تزال سارية المفعول. وتطرقت مهاجراني إلى زيارتها لمحافظة بوشهر عقب الهجمات الأمريكية الأخيرة، موضحة أن مطار بوشهر كان متوقفا عن الأعمال بشكل شبه كامل، وأنها عاينت حطام طائرات مدنية تضررت جراء الهجوم. كما أشارت إلى لقائها بعائلات ضحايا الحرب، وذكرت أن أكثر من 350 موظفا حكوميا لغوا حتفهم في تلك الهجمات، دون أن تحدد الفترة الزمنية التي وقعت فيها هذه الخسائر البشرية. واستنادا إلى تقرير صادر عن وزارة الطرق والتنمية الحضرية حول البنية التحتية في البلاد، لفتت مهاجراني إلى تضرر 12 جسرا ونفقين خلال الحرب. وأوضحت مهاجراني أنه بفضل جهود الإصلاح أعيد فتح الأنفاق أمام حركة المرور، كما تم إنشاء طرق بديلة للجسور التي دمرت. أعلن الحشد الشعبي في العراق أن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 4 آخرون في الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية والسعودية على مقراته في مناطق مختلفة من البلاد. وجاء في بيان صادر عن قيادة عمليات نينوى التابعة للحشد الشعبي أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في الهجمات التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي في محافظة نينوى شمالي العراق. كما ورد في بيان، مديرية إعلام الحشد الشعبي استهدفت القوات الأمريكية والسعودية في ساعات الصباح العديدة من المراكز التابعة للمؤسسة في مناطق مختلفة من العراق. وأشار البيان إلى مقتل

تلي وإصابة عدد كبير من الأشخاص في الهجمات فضلا عن وقوع أضرار مادية في بعض المباني والممتلكات التابعة للمنظمة. وادعى البيان أن الهجمات تعني انتهاك سيادة العراق واستهداف المؤسسات الأمنية الرسمية، مشيرا إلى أن الهجمات تعد تصعيدا خطيرا للغاية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت أن القوات المسلحة الأمريكية والسعودية نفذت ضربات جوية ضد أهداف تابعة للجماعات المقربة من إيران في شرقي العراق. وعقب الهجمات وردت أنباء عن وقوع انفجارات في البصرة ومحافظة الواسط جنوب بغداد. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن عاصمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت العديد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالبلاد وفي الرياض، مشيرة إلى أن الهجمات نفذت من الأراضي العراقية ومن قبل الميليشيات المقربة من إيران. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجمات التي يشنها إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك في تصريح أدى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال الإجازة الصحفية اليومي. وقال حق: يمكنني أن أقول أن الأمين العام يدين الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك هجمات إحراق استهدفت مسجدين وأعمال تخريب للممتلكات الخاصة واعتداءات طالت فلسطينيين ومصادر رزقهم. وفي معرض إشارته إلى أن الهجمات على دور العبادة هي أعمال مستهجنة وغير مقبولة وتنطفي على خطر تأجيج وضع متوتر أصلا، صرح حق قائلا: يطوى الأمين العام إلى تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم بسرعة، وذلك تماشيا مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وأضاف حق أن الأمين العام حث السلطات الإسرائيلية أيضا على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع الهجمات التي يشنها إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراض فلسطينية ولضمان حماية المدنيين، مشيرا إلى أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد واتخاذ خطوات عاجلة لإستعادة الهدوء وتهدئة التوترات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار ارتفعت إلى 4333 حالة. ونشرت الوزارة أحدث الأرقام المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية التي شنت منذ الثاني من مارس آذار. وخلال هذه الفترة ارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية إلى 4333 شخصا، في حين أصيب 12236 آخرون. وكانت الوزارة قد أفادت في بيان سابق بمقتل 4332 شخصا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس آذار. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على لبنان في الثاني من مارس آذار واحتل العديد من البلدات في جنوب البلاد. وأعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد جراء هذه الهجمات تجاوز 1,000,000. وفي بيان صدر في 24 أبريل نيسان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة المؤقتة بين لبنان وإسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل نيسان لمدة 3 أسابيع إضافية. وبعد الجولة الثالثة من المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في 14 و15 مايو أيار تقرر تمديد الهدنة لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو أيار.
وفي 14 يونيو حزيران أعلنت إيران والولايات المتحدة في إطار عملية تفاوضية رعتها باكستان التواصل إلى اتفاق من 14 بند يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وحل القضايا العالقة بين الطرفين عبر الحوار.

ويشمل الاتفاق إنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان. وفي غضون ذلك وبعد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة التي عقدت في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، تم توقيع اتفاق إطاري بين البلدين في 26 يونيو. لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصاهم في الزلزال الشديد الذي طرب جزيرة كيوشو جنوب اليابان. وأعلنت رئيسة وزراء اليابان سانيا تشاكاتشي أن فرق البحث والإنقاذ تتسابق مع الزمن للوصول إلى المحاصرين تحت الإنقاذ. وأفادت التقارير بأن 19 شخصا في عداد المفقودين في مركز التسوق إيون ومصنع للورق في محافظة كوموتو عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة. وتم إجلاء 9872 شخصا من المنطقة، وتسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي وتضررت الطرق وجسر للمشاة، كما انهارت جدران قلعة تاريخية. وكان قد وقع الزلزال يوم الثلاثاء في الساعة 4:27 بعد الظهر بالتوقيت المحلي في محافظة كوماتو. وعقب الزلزال تم دعوة مئات الآلاف من الأشخاص إلى التوجه إلى ملاجئ الإجلاء. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يبدو قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على الحكومة المتحالفة مع الجيش السوداني استنادا إلى استخدام أسلحة كيميائية خطوة دبلوماسية مهمة للوهلة الأولى، إذ إن ادعاء واشنطن بأن السودان قد انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها عام 1999 بالإقتران بإجراءات مثل القيود المالية وحظر الصادرات ومنع شركات الطيران السودانية من استخدام المجال الجوي الأمريكي يبعث برسالة قانونية قوية. ومع ذلك فإن قدرة هذه العقوبات على تغيير موازين القوى على الأرض أو تحويل مسار الحرب تظل محل شك كبير. فصراع الأهلي في السودان الذي دخل عامه الثالث تحركه ديناميكيات خاصة تحط بشكل كبير من فعالية العقوبات التقليدية التي تفرض على مستوى الدول. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجي أوغلو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. تستند الاتهامات الأمريكية إلى ادعاءات تفيد بأن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور في عام 2024 وتحديدا في محيط مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم. ورغم أن الصور المستمدة من مصادر مفتوحة والتحقيقات التي أجرتها وسائل إعلام دولية متعددة تدعم هذه الادعاءات، إلا أن واشنطن لم تكشف علناً بعد عن تفاصيل تتعلق بالمواقع الدقيقة أو التوقيت أو نطاق المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها. وفي المقابل ترفض سلطات الخرطوم هذه الاتهامات وصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وتندرج في إطار الابتزاز السياسي، معتبرة أن الموقف الأمريكي يتسم بالتحيز. ونتيجة لذلك تحولت هذه العقوبات إلى جزء من صراع على الشرعية الدولية بدلا من كونها مجرد مسألة قانونية. وثمة جانب لافت في ملف السودان يتمثل في تبني الولايات المتحدة مؤخرا سياسة عقوبات مماثلة تجاه طرفي الصراع. فقد سبق لواشنطن أن اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور وفرضت عقوبات على كبار قادتها. وفي مقدمتهم محمد حمدان تقالو. ولاحقا أدرج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أيضا في قائمة العقوبات، كما طبقت تدابير اقتصادية جديدة تستهدف الدولة السودانية مباشرة. ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة بدلا من الانحياز العلني لأي من الطرفين تسعى لصياغة مقاربة متوازنة تحمل كلا الطرفين المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي. ومع ذلك لا يمكن القول إن الأطراف الفاعلة على الأرض تنظر إلى هذا النهج بالمنظور ذاته، إذ يواصل كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إتهام واشنطن بدعم الطرف الآخر بشكل غير مباشر. غير أن السؤال الحقيقي يكمن في ماهية التأثير العملي لهذه العقوبات، إذ ظل الاقتصاد السوداني على مدى سنوات عديدة معزولا إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي جراء العقوبات الدولية والحروب الأهلية والانهيارات المؤسساتية. وعلاوة على ذلك فإن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يحققان إيراداتهما من خلال تجارة

الذهب، وشبكات التهريب عبر الحدود والقنوات المالية غير الرسمية والشركات الإقليمية بدلاً من الاعتماد على الآليات المصرفية الرسمية. ونتيجة لذلك لا يتوقع أن تمارس القيود المالية الأمريكية ضغطاً حاسماً على القدرات العسكرية لأي من الطرفين على المدى القصير، بل إن العقوبات الشاملة التي فرضت سابقاً إبان عهد عمر البشير قد ألحقت الضرر بالاقتصاد السوداني والمدنيين بدلاً من إضعاف النخب الأمنية للنظام. ومن ناحية أخرى لا ينبغي إغفال الأثر الرمزي والدبلوماسي لهذا القرار، إذ تعد الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية واحدة من أخطر الاتهامات بموجب القانون الدولي. ومن شأن هذه الخطوة الأمريكية أن تمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو غيرها من الدول الغربية لفرض عقوبات مماثلة، كما قد تثير نقاشات قانونية جديدة في أروقة المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك قد تترتب على مثل هذه الاتهامات أثمان باهظة فيما يتعلق بالسمعة، لا سيما في وقت يسعى فيه الجيش السوداني لتعزيز شرعيته الدولية وتركز فيه الحكومة التي تتخذ من بورت سودان مقرا لها جهودها على نيل اعتراف دبلوماسي أوسع. ومع ذلك سيظل العامل الحاسم الذي يحدد مستقبل الحرب هو شبكات الدعم الخارجي التي تعتمد عليها الأطراف المتحاربة وليس العقوبات. ففي حين يعمل الجيش السوداني مؤخرا على تعزيز علاقاته العسكرية لا سيما مع إيران وروسيا وبعض الشركاء الإقليميين، تحافظ قوات الدعم السريع على قنوات متنوعة للإمداد اللوجستي والتمويل عبر ليبيا وتشاد والإمارات العربية المتحدة. وطالما تستمر عاليات الدعم الخارجي هذه فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تؤدي العقوبات الأمريكية الحادية إلى تغيير مسار الحرب. وعلاوة على ذلك ما دامت الأطراف متمسكة بأمل تحقيق نص عسكري تزداد صعوبة تحويل الضغوط الدبلوماسية إلى خطوة فعلية نحو طاولة المفاوضات. وفي نهاية المطاف تحمل العقوبات الأمريكية الجديدة رسالة ذات دلالة جوهرية من منظور القانون الدولي، إذ يعد مبدأ عدم الإفلات من العقاب إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية ركيزة أساسية للنظام العالمي لحظر الانتشار. ومع ذلك تثبت حالة السودان مجددا أن العقوبات وحدها لا تكفي لإنهاء الصراعات، فوضع حد للحرب يتطلب ما هو أكثر من مجرد عاليات للضغط الاقتصادي، إذ يلتزم الأمر تقييد الدعم العسكري القادم من أطراف خارجية وإرساء إطار تفاوضي جديد يشمل جميع الأطراف وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وبخلاف ذلك ورغم أهمية هذه العقوبات الجديدة كدليل على استجابة المجتمع الدولي، فمن المرجح أن تظل مجرد جزء من حالة الجمود الدبلوماسي الراهنة بدلا من أن تحدث تغييرا في موازين القوى داخل السودان. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

كيف يؤثر الإفراط في تناول القهوة على الجسم؟ الذين يتجهون نحو آلة صنع القهوة بمجرد أن يفتحوا أعينهم في الصباح، والذين يجددون فناجينهم باستمرار وسط وطأة العمل المكثف، والذين لا يستغنون عن الكافيين لشحن طاقتهم، أصبحت القهوة في يومنا هذا عادة لا غنى عنها للكثيرين. ولكن كلما زاد استهلاك القهوة يطرح هذا السؤال نفسه بتكرار أكبر: كيف يؤثر الإفراط في تناول القهوة على الجسم؟ تحدث الأستاذ الدكتور جميل تاشجوغلو مع أخصائية أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي الدكتورة سيزين دوان شكر إلى قناة تي آر تي الإخبارية حول ما يثار من تساؤلات بشأن استخدام واستهلاك القهوة. استهلت الدكتورة شاكر حديثها بالإشارة إلى أن القهوة ليست مشروباً ضاراً بحد ذاته، وقالت: بل إنها عندما يستهلك بكمية صحيحة وبطريقة صحيحة يمكن أن توفر فوائد صحية هامة، لكن العنصر المحدد لنا هو الكمية وطريقة الاستهلاك والحالة الصحية العامة للشخص. ينبع التأثير الأساسي للقهوة من الكافيين الذي تحتوي عليه، وتقول الدكتورة شكر: الكافيين يثبط مؤقتاً مستقبلات الإيدونيزين في الدماغ التي تسبب الشعور بالتعب، ولهذا السبب يشعر المرء بأنه أكثر يقظة وطاقة وتركيزاً. وتلفت الانتباه إلى نقطة مهمة: الكافيين لا يزيل التعب الحقيقي بل يؤجله لفترة من الوقت، وإذا شعر المرء بالحاجة إلى استهلاك كميات متزايدة من القهوة على مدار اليوم فغالبا ما تكون هنا أسباب أخرى وراء ذلك، مثل عدم الكفاية من النوم أو التوتر المزمن أو التغذية غير المنتظمة أو نمط العمل المكثف، أي أن الحاجة المستمرة للقهوة قد تكون أحيانا إشارة تحذيرية هامة يطلقها الجسم. تكشف الأبحاث العلمية التي أجريت حول القهوة في السنوات الأخيرة عن نتائج لافتة للأنظار، حتى أن هذه الأبحاث تقدم بيانات تظهر أن استهلاك القهوة قد يكون واقياً من العديد من الأمراض المزمنة. وحول هذه الدراسات تقدم الدكتورة شكر المعلومات التالية: أظهرت مراجعة شاملة نشرت في عام 2025 أن استهلاك 3 إلى 5 فناجين من القهوة يومياً يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية والتدهور المعرفي وبعض أنواع السرطان. كما كشف تحليل للدراسات الواسعة النطاق عن وجود علاقة عكسية بين استهلاك القهوة وخطر الوفاة لجميع الأسباب، مما يعني أنه يمكن ملاحظة متوسط عمر أطول لدى الأفراد الذين يستهلكون القهوة بانتظام ولكن باعتدال. ولم تقتصر الاكتشافات على هذا فحسب، إذ تؤكد الدكتورة شكر أن هناك أيضا دراسات تظهر أن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية قد يكون أقل لدى الأفراد الذين يستهلكون القهوة بانتظام. وتتحدث قائلة: من ناحية التمثيل الغذائي تعد القهوة مشروباً مثيراً للغاية، فبفضل الأحماض الكلوريجينية ومئات المركبات النشطة بيولوجياً التي تحتوي عليها يمكنها تقليل الالتهابات وإظهار تأثيرات إيجابية على الإجهاد التأكسدي ودعم حساسية الإنسولين، ولهذا السبب يعتقد أنها ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرضى السكري من النوع الثاني. تكشف إحدى الأبحاث الحديثة الأخرى أن استهلاك نحو 2 إلى 3 فناجين من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف ويبطئ التدهور المعرفي، ويعتقد أن مضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تحتوي عليها القهوة تدعم وظائف الدماغ من خلال إظهار تأثيرات إيجابية على صحة الأوعية الدموية والإجهاد التأكسدي والالتهابات. هناك أيضاً دراسات تكشف عن العلاقة بين السرطان والقهوة، وتلخص الدكتورة شكر الأبحاث في هذا الصدد قائلة:
تفيد بعض الدراسات أن استهلاك القهوة قد يرتبط ببروز نتائج سريرية أفضل في بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي. علاوة على ذلك، توجد دراسات تظهر تأثيرات إيجابية على صحة الكبد أيضا، وذلك لأن حبوب القهوة لا تحتوي على الكافيين فحسب، بل تحتوي على أكثر من 1000 مركب نشط بيولوجيا يؤثر على آليات التمثيل الغذائي والالتهابات والإجهاد الخلوي. وبطبيعة الحال، لابد من القول أن هذه الدراسات تعتمد على تحليل البيانات الملاحظة وتقتضي دعمها بدراسات قائمة على الأدلة في السنوات القادمة. التفصيل الأهم التي يجب الانتباه إليها في هذه النقطة هي محتوى القهوة، إذ ينبغي أن نتذكر أن جميع الأبحاث العلمية المجرى تركز عادة على القهوة السادة، أي القهوة الخالية من السكر والإضافات مثل القهوة المفلترة أو القهوة التركية. أما القهوة الجاهزة المحتوية على الكراميل والمنكهات والكريمة ونسب عالية من السكر في يومنا هذا، فيجب تقييمها بشكل منفصل، لأن هذه المنتجات قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والسعرات الحرارية والنكهات الاصطناعية، وخاصة لدى الأفراد الذين يحملون خطر مقاومة الإنسولين أو السمنة أو متلازمة التمثيل الغذائي، فإن الاستهلاك المتكرر لمثل هذه المشروبات قد يؤدي إلى نتائج سلبية من حيث الصحة من ناحية التمثيل الغذائي. وتواصل الدكتورة تشكر قائلة: في الواقع ينبغي هنا الفصل بين القهوة والمشروبات المحلى بنكهة القهوة، فالقهوة الباردة الجاهزة المباعة على نطاق واسع في الأسواق ومشروبات القهوة المحلى أو بنكهة الفانيلا أو الكراميل والكبسولات المنكهة أو المركزات المحلى بالكريمة تعد فئة مختلفة تماماً. مسألة مهمة أخرى تثير الفضول حول استهلاك القهوة وهي الكمية اليومية المستهلكة. وتؤكد الدكتورة تشكر أن تناول ما يصل إلى نحو 400 ميلي جرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل متوسط 3 إلى 4 فناجين من القهوة، يعتبر آمن عموما لدى البالغين الأصحاء. وتقول:

لكن الاستهلاك الذي يتجاوز ذلك قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى خفقان القلب والقلق ومشاكل المعدة وتقلبات ضغط الدم وخاصة اضطرابات النوم. وتشدد الدكتورة تشاكر على أن استهلاك كميات كثيفة من الكافيين في ساعات بعض الظهيرة والمساء قد يضر بجودة النوم، مما يسبب شعوراً أكبر بالتعب في اليوم التالي. وتوجه تحذيرات مهمة بشأن التوقيت قائلة: هناك موضوع آخر لافت للأنظار في السنوات الأخيرة، وهو الساعة التي تستهلك فيها القهوة. تشير دراسات جديدة إلى أن القهوة المستهلكة في ساعات الصباح قد ترتبط بنتائج أكثر إيجابية لصحة القلب والأوعية الدموية مقارنة باستهلاك القهوة الممتد إلى ساعات متأخرة طوال اليوم. ولهذا السبب قد يكون من المفيد تحديد استهلاك القهوة بساعات الصباح، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من مشاكل في النوم. وتختتم الدكتورة تشكر تحذيراتها باللفت إلى أن الذين يعانون من اضطرابات إيقاع القلب أو ضغط الدم المرتفع أو أمراض المعدة أو اضطرابات القلق أو هشاشة العظام بشكل خاص يجب أن يكونوا أكثر حذراً بشأن استهلاك القهوة. وتقول: الإفراط في استهلاك القهوة قد يزيد من إفراز الكالسيوم عن طريق الكلى ويحفز هشاشة العظام، أما خلال فترة الحمل فنوصي بإبقاء كمية الكافيين اليومية تحت 200 ميلي جرام.

موجز لبعض الأنباء. سيجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي. تم توقيع 5 اتفاقيات بين تركيا والعراق بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أنقرة. أعربت المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية عن شكرها لتركيا لإرسالها طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق المندلعة في إسبانيا. أعلن الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ

غد من إيران. أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها التي تشنها منذ أيام على إيران. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجمات التي يشنها إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار ارتفعت إلى 4333 حال. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم مع بين الساعة 12:00 و1:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 و10:00 صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabiat.trt.net.tr. ففي الختام لكم من جميل الذين سحروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 29 من شهر تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

على القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. سيجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي، وسيجتمع مجلس الوزراء مجددا بجدول أعمال مكثف بعد انقطاع دام أسبوعين، إذ سيكون الهدف المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب أهم بند على جدول أعمال الاجتماع الذي سيوقت برئاسة رئيس الجمهورية أردوغان. هذا واتجهت الأنظار الآن إلى الترتيبات القانونية في إطار المسار الذي سينقذ تركيا من آفة الإرهاب، كما سيتم تقييم المرحلة التي تم التوصل إليها في الترتيبات المخطط إقرارها قانونيا قبل دخول مجلس الأمة التركية الكبير في العطلة خلال اجتماع الحكومة. وفي هذا الإطار ستجري تقييمات شاملة حول الاتصالات والأعمال المنجزة. وعلى صعيد السياسة الخارجية ستدرج التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتتابع أنقرة عن كثب التطورات حيث دأبت منذ البداية على بذل جهود حثيثة من أجل إحلال سلام دائم في المنطقة. وسيتم خلال الاجتماع تقييم المبادرات الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران. ولا تزال التطورات في الشرق الأوسط ولا سيما أزمة مضيق هرمز تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والتجارة، وستكون الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذه التأثيرات المحفزة للتضخم على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، كما ستتم مناقشة البرنامج الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج متوسط الأجل وخطة التنمية 12، بالإضافة إلى الوضع الحالي للأسواق. وبعد الاجتماع الذي ستتم فيه مناقشات التطورات الأخرى المتعلقة بجدول أعمال تركيا والعالم، سيتلي رئيس الجمهورية أردوغان بتصريحات حول مخرجات الاجتماع. تم توقيع 5 اتفاقيات بين تركيا والعراق بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وتم التوقيع على الاتفاقيات بين البلدين عقب اللقاء الثنائي بين رئيس الجمهورية أردوغان والزيدي في المجمع الرئاسي وترأسهما لاجتماع الوفود. وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التربوي والأكاديمي من قبل رئيس أكاديمية الشرطة مراد بالج ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الأمير الشمري. وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة من قبل وزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر ووزير المالية العراقي فالح ساري. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية عبر معبر فيشخابور أوواكوي الحدودي، ومذكرة تفاهم إطارية بشأن تطوير بنية النقل التحتية داخل جمهورية العراق مقابل الموارد الطبيعية من قبل وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو ووزير النقل العراقي واهب سلمان محمد. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أنقرة، إذ نشر وزير الخارجية فيدان منشورا عبر حسابه على منصة انسوسيال بشأن لقائه بناظره العراقي حسين، وعرب فيدان عن سعادته الكبيرة باستضافة حسين في أنقرة، موضحا أنهما تناولا خلال المباحثات التعاون متعدد الأبعاد والمشاريع المشتركة وفي مقدمتها مجالات الطاقة والتجارة والنقل والأمن.
وفي إشارة إلى أنهم يواصلون المشاريع التي ستساهم بشكل مباشر في أمن ورفاه الشعبين وفقا لهدف جعل الحدود

بين البلدين ساحة للتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة. قال فيدان: في هذا الإطار نرى مشروع طريق التنمية رؤية استراتيجية ستضع تركيا والعراق في مركز الربط الإقليمي والازدهار. وأكد فيدان أنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية مع حسين، وقال: لا نرى استقرار وأمن العراق الشقيق مفاصلين عن استقرارنا وأمننا. سنواصل الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستويات أعلى في كافة المجالات على أساس الثقة المتبادلة. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أندرو كيتشيلي قائلا: نقدر الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن قضية قبرص منذ توليه منصبه. أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية أندرو كيتشيلي بيانا بخصوص الزيارات التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى جزيرة قبرص، وقال كيتشيلي: نقدر الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن قضية قبرص منذ توليه منصبه. وتابع كيتشيلي تصريحاته قائلا: في الوقت الذي لا تزال فيه الأرضية المشتركة للتوصل إلى حل غائبة بين الجانبين في الجزيرة، فإننا نؤمن بأن التركيز على إحراز تقدم في مجالات التعاون الرئيسية في إطار العملية التي أطلقها الأمين العام غوتيريس سيساهم في بناء الثقة. ومن ناحية أخرى نؤكد مجددا أن آفاق الحل لن تتحقق ما لم يتغير الموقف المتعنت للجانب الرومي القبرصي وتتوقف ممارساته التي تؤثر سلبا أيضا على الأمن الإقليمي. ونغتنم هذه الفرصة لنشير مرة أخرى إلى أن نماذج الحل التي جربت واستنفدت على مدى عقود أصبحت جزءا من الماضي. وبصفتنا الوطن الأم والدولة الضامنة نؤكد مجددا أنه يمكن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام لقضية قبرص استنادا إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي. كما نؤكد كعادتنا دائما دعمنا الكامل لجمهورية التركية القبرصية الشمالية وللشعب القبرصي التركي.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعربت المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية عن شكرها لتركيا لإرسالها طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق المندلعة في إسبانيا. وأشارت المديرية إلى منشور على منصة إكس لوزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقل بخصوص إرسال طائرات مكافحة الحرائق إلى إسبانيا، وتضمن المنشور عبارة شكرا لك يا تركيا. وكان الوزير يوماقل قد ذكر في منشوره أن الطائرتين لمكافحة الحرائق قد أقلعتا للمشاركة في إخماد النيران، وذلك استجابة لطلب مساعدة تقدمت به إسبانيا. وفي معرض نقله لأطيب تمنياته للدول المتضررة من الحرائق وإعرابه عن أمله في السيطرة على النيران في أقرب وقت ممكن، قال يوماقل: أمنيتنا هي ألا تحترق أي غابة وألا تتعرض أي حياة للخطر في أي مكان في العالم، فالغابات تعد إرثا مشتركا للبشرية جماعة. أفيد بأن إيران تقايم شن هجوم انتقامي عقب استهداف أوكرانيا لسفينة مرتبطة بإيران في بحر قزوين، لكن الجهود الدبلوماسية المكثفة أدت إلى تهدئة الوضع مؤقتا. وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين وغربيين، برز احتمال رد إيران على أوكرانيا بعد استهداف أوكرانيا لسفينة مرتبطة بإيران في بحر قزوين في 25 تموز يوليو. وادعى مسؤولون إيرانيون وغربيون أنه في أعقاب الهجوم

الهجوم الأوكراني في بحر غازفين درست إيران استهداف ميناء في أوكرانيا، إلا أن الجهود الدبلوماسية المكثفة نجحت في تهدئة الوضع في الوقت الراهن. أفاد مسؤولون آخرون أطلعوا على المعلومات الاستخباراتية بأن إيران كانت تهدف إلى إرسال رسالة رمزية من خلال شن هجوم بصاروخ باليستي يحمل رأسا حربيا صغيرا للتسبب في أضرار طفيفة نسبيا داخل أوكرانيا. وكان جهاز الأمن الأوكراني قد أعلن في 25 تموز يوليو عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منصة نفطية تابعة لروسيا في بحر قزوين، بالإضافة إلى سفن تستخدم في نقل الشحنات العسكرية بين إيران وروسيا. ومن جانبه أدان وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي الهجوم مؤكدا أن هذا العمل لن يمر دون رد. وكان وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها قد صرح قائلا تهديدات إيران غير مبررة ولا أساس لها من الصحة. إن نظام طهران شريك مباشر في جرائم روسيا ضد أوكرانيا وهو يغذي الحرب الإجرامية التي تشنها موسكو منذ عام 2022 باستخدام الأسلحة التي تؤدي بحياة الأوكرانيين. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجمات التي يشنها إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك في تصريح أتلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال الإيجاز الصحفي اليومي. وقال حق: يمكنني أن أقول أن الأمين العام يدين الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك هجمات إحراق استهدفت مسجدين وأعمال تخريب للممتلكات الخاصة واعتداءات طالت فلسطينيين ومصادر رزقهم. وفي معرض إشارته إلى أن الهجمات على دور العبادة هي أعمال مستهجنة وغير مقبولة وتنطوي على خطر تأجيج وطن متوتر أصلا، صرح قائلا: يدعو اليمين العام إلى تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم بسرعة، وذلك تماشيا مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وأضاف حق أن الأمين العام حث السلطات الإسرائيلية أيضا على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع الهجمات التي يشنها إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراض الفلسطينية ولضمان حماية المدنيين، مشيرا إلى أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد واتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء وتهدئة التوترات. أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها التي تشنها منذ أيام على إيران، وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إيقاف الهجمات لإعطاء فرصة للمفاوضات، وصرح بأن الادعاءات التي تداولها الإعلام الأمريكي بشأن نقص الذخيرة لا تعكس الحقيقة. وأشار ترامب إلى أن الطرفين يرغبان في التفاوض وأن هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن الهجمات ستستأنف في حال فشل المفاوضات. من جانبها أعلنت إدارة طهران أنه لم تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي إن الجانب الأمريكي بعث رسالة عبر الوسطاء بشأن التطورات الإقليمية، لكنه أشار إلى أنه لا تجري أي مفاوضات في الوقت الحالي. ويستمر التوتر في المنطقة حول مضيق هرمز. أيضا إذ نقل نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تفاصيل المحادثات التي جرت مع عمان، وأفاد غريب آبادي أنهم نقلوا إلى عمان مقترحا يقضي بأن يكون أحد المسارات في المضيق تحت السيطرة الإيرانية الكاملة والآخر تحت السيطرة الجزئية. وشدد نائب الوزير الإيراني على أنه في حال عدم التوصل إلى توافق مع عمان فسيتم الإبقاء على الموقف الحالي بشأن مضيق هرمز.
ورغم إيقاف الهجمات المباشرة بين البلدين استمرت المواجهات عبر دول الخليج، ونقلت إيران أنه

تمسحتها في القاعدة الأمريكية في الأردن بالصاروخ البالستي، كما أعلنت القوات المسلحة الأمريكية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية أنها شنت غارة جوية على أهداف تابعة للمجموعات المدعومة من إيران في العراق. وقد تم التذرع بأعمال هذه المجموعات في العراق ضد القواعد الأمريكية في الخليج كمبرر للهجوم. من جانبها رفضت إدارة طهران هذه الاتهامات وأوضحت أنه لا توجد أي صلة لها بالهجمات التي نفذت عبر دول أخرى. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، الآن سنستمع إلى أغنية من نور يولداش.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يبدو قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على الحكومة المتحالفة مع الجيش السوداني استنادا إلى استخدام أسلحة كيميائية خطفة

وهمة دبلوماسية مهمة للوهلة الأولى، إذ إن ادعاء واشنطن بأن السودان قد انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها عام 1999 بالإقتران بإجراءات مثل القيود المالية وحظر الصادرات ومنع شركات الطيران السودانية من استخدام المجال الجوي الأمريكي يبعث برسالة قانونية قوية. ومع ذلك فإن قدرة هذه العقوبات على تغيير موازين القوى على الأرض أو تحويل مسار الحرب تظل محل شك كبير. فصراع الأهلي في السودان الذي دخل عامه الثالث تحركه ديناميكيات خاصة تحط بشكل كبير من فعالية العقوبات التقليدية التي تفرض على مستوى الدول. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أوغلو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. تستند الاتهامات الأمريكية إلى ادعاءات تفيد بأن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور في عام 2024 وتحديدا في محيط مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم. ورغم أن الصور المستمدة من مصادر مفتوحة والتحقيقات التي أجرتها وسائل إعلام دولية متعددة تدعم هذه الادعاءات، إلا أن واشنطن لم تكشف علناً بعد عن تفاصيل تتعلق بالمواقع الدقيقة أو التوقيت أو نطاق المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها. وفي المقابل ترفض سلطات الخرطوم هذه الاتهامات واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وتندرج في إطار الابتزاز السياسي، معتبرة أن الموقف الأمريكي يتسم بالتحيز. ونتيجة لذلك تحولت هذه العقوبات إلى جزء من صراع على الشرعية الدولية بدلا من كونها مجرد مسألة قانونية. وثمة جانب لافت في ملف السودان يتمثل في تبني الولايات المتحدة مؤخرا سياسة عقوبات مماثلة تجاه طرفي الصراع. فقد سبق لواشنطن أن اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور وفرضت عقوبات على كبار قادتها. وفي مقدمتهم محمد حمدان تقالو. ولاحقا أدرج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أيضا في قائمة العقوبات، كما طبقت تدابير اقتصادية جديدة تستهدف الدولة السودانية مباشرة. ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة بدلا من الانحياز العلني لأي من الطرفين تسعى لصياغة مقاربة متوازنة تحمل كلا الطرفين المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي. ومع ذلك لا يمكن القول إن الأطراف الفاعلة على الأرض تنظر إلى هذا النهج بالمنظور ذاته، إذ يواصل كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إتهام واشنطن بدعم الطرف الآخر بشكل غير مباشر. غير أن السؤال الحقيقي يكمن في ماهية التأثير العملي لهذه العقوبات، إذ ظل الاقتصاد السوداني على مدى سنوات عديدة معزولا إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي جراء العقوبات الدولية والحروب الأهلية والانهيارات المؤسساتية. وعلاوة على ذلك فإن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يحققان إيراداتهما من خلال تجارة الذهب وشبكات التهريب عبر الحدود والقنوات المالية غير الرسمية والشركات الإقليمية بدلا من الاعتماد على الآليات المصرفية الرسمية. ونتيجة لذلك لا يتوقع أن تمارس القيود المالية الأمريكية ضغطا حاسما على القدرات العسكرية لأي من الطرفين على المدى القصير، بل إن العقوبات الشاملة التي فرضت سابقا إبان عهد عمر البشير قد ألحقت الضرر بالاقتصاد السوداني والمدنيين بدلا من إضعاف النخب الأمنية للنظام. ومن ناحية أخرى لا ينبغي إغفال الأثر الرمزي والدبلوماسي لهذا القرار، إذ تعد الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية واحدة من أخطر الاتهامات بموجب القانون الدولي.
ومن شأن هذه الخطوة

الولايات الأمريكية أن تمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو غيرها من الدول الغربية لفرض عقوبات مماثلة، كما قد تثير نقاشات قانونية جديدة في أروقة المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، قد تترتب على مثل هذه الاتهامات أثمان باهظة فيما يتعلق بالسمعة، لا سيما في وقت يسعى فيه الجيش السوداني لتعزيز شرعيته الدولية وتركز فيه الحكومة التي تتخذ من بورت سودان مقرا لها جهودها على نيل اعتراف دبلوماسي أوسع. ومع ذلك سيظل العامل الحاسم الذي يحدد مستقبل الحرب هو شبكات الدعم الخارجي التي تعتمد عليها الأطراف المتحاربة وليس العقوبات. ففي حين يعمل الجيش السوداني مؤخرا على تعزيز علاقاته العسكرية لا سيما مع إيران وروسيا وبعض الشركاء الإقليميين، تحافظ قوات الدعم السريع على قنوات متنوعة للإمداد اللوجستي والتمويل عبر ليبيا وتشاد والإمارات العربية المتحدة. وطالما تستمر عاليات الدعم الخارجي هذه، فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تؤدي العقوبات الأمريكية الحادية إلى تغيير مسار الحرب. وعلاوة على ذلك، ما دامت الأطراف متمسكة بأمل تحقيق نص عسكري، تزداد صعوبة تحويل الضغوط الدبلوماسية إلى خطوة فعلية نحو طاولة المفاوضات. وفي نهاية المطاف، تحمل العقوبات الأمريكية الجديدة رسالة ذات دلالة جوهرية من منظور القانون الدولي، إذ يعد مقدر عدم الإفلات من العقاب إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية ركيزة أساسية للنظام العالمي لحظر الانتشار. ومع ذلك تثبت حالة السودان مجددا أن العقوبات وحدها لا تكفي لإنهاء الصراعات، فوضع حد للحرب يتطلب ما هو أكثر من مجرد عاليات للضغط الاقتصادي، إذ يلتزم الأمر تقييد الدعم العسكري القادم من أطراف خارجية وإرساء إطار تفاوضي جديد يشمل جميع الأطراف وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وبخلاف ذلك، ورغم أهمية هذه العقوبات الجديدة كدليل على استجابة المجتمع الدولي، فمن المرجح أن تظل مجرد جزء من حالة الجمود الدبلوماسي الراهنة بدلا من أن تحدث تغييرا في موازين القوى داخل السودان. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

كيف يؤثر الإفراط في تناول القهوة على الجسم؟ الذين يتجهون نحو آلة صنع القهوة بمجرد أن يفتحوا أعينهم في الصباح، والذين يجددون فناجينهم باستمرار وسط وطأة العمل المكثف، والذين لا يستغنون عن الكافيين لشحن طاقتهم، أصبحت القهوة في يومنا هذا عادة لا غنى عنها للكثيرين. ولكن كلما زاد استهلاك القهوة يطرح هذا السؤال نفسه بتكرار أكبر: كيف يؤثر الإفراط في تناول القهوة على الجسم؟ تحدث الأستاذ الدكتور جميل تاشتؤولو مع أخصائية أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي الدكتورة سيزين دوان شكر إلى قناة تي الإخبارية حول ما يثار من تساؤلات بشأن استخدام واستهلاك القهوة. استهلت الدكتورة شاكر حديثها بالإشارة إلى أن القهوة ليست مشروباً ضاراً بحد ذاته، وقالت: بل إنها عندما يستهلك بكمية صحيحة وبطريقة صحيحة يمكن أن توفر فوائد صحية هامة، لكن العنصر المحدد لنا هو الكمية وطريقة الاستهلاك والحالة الصحية العامة للشخص. ينبع التأثير الأساسي للقهوة من الكافيين الذي تحتوي عليه، وتقول الدكتورة شكر: الكافيين يثبط مؤقتاً مستقبلات الإدونيزين في الدماغ التي تسبب الشعور بالتعب، ولهذا السبب يشعر المرء بأنه أكثر يقظة وطاقة وتركيزاً. وتلفت الانتباه إلى نقطة مهمة: الكافيين لا يزيل التعب الحقيقي بل يؤجله لفترة من الوقت، وإذا شعر المرء بالحاجة إلى استهلاك كميات متزايدة من القهوة على مدار اليوم، فغالبا ما تكون هنا أسباب أخرى وراء ذلك، مثل عدم الكفاية من النوم أو التوتر المزمن أو التغذية غير المنتظمة أو نمط العمل المكثف، أي أن الحاجة المستمرة للقهوة قد تكون أحيانا إشارة تحذيرية هامة يطلقها الجسم. تكشف الأبحاث العلمية التي أجريت حول القهوة في السنوات الأخيرة عن نتائج لافتة للأنظار، حتى أن هذه الأبحاث تقدم بيانات تظهر أن استهلاك القهوة قد يكون واقياً من العديد من الأمراض المزمنة. وحول هذه الدراسات تقدم الدكتورة شكر

المعلومات التالية: أظهرت مراجعة شاملة نشرت في عام 2025 أن استهلاك 3 إلى 5 فناجين من القهوة يومياً يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية والتدهور المعرفي وبعض أنواع السرطان. كما كشف تحليل للدراسات الواسعة النطاق عن وجود علاقة عكسية بين استهلاك القهوة وخطر الوفاة لجميع الأسباب، مما يعني أنه يمكن ملاحظة متوسط عمر أطول لدى الأفراد الذين يستهلكون القهوة بانتظام ولكن باعتدال. ولم تقتصر الاكتشافات على هذا فحسب، إذ تؤكد الدكتورة تشكر أن هناك أيضا دراسات تظهر أن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية قد يكون أقل لدى الأفراد الذين يستهلكون القهوة بانتظام. وتتحدث قائلة: من ناحية التمثيل الغذائي تعد القهوة مشروبا مثيرا للغاية، فبفضل الأحماض الكلوريجينية ومئات المركبات النشطة بيولوجيا التي تحتوي عليها يمكنها تقليل الالتهابات وإظهار تأثيرات إيجابية على الإجهاد التأكسدي ودعم حساسية الإنسولين. ولهذا السبب يعتقد أنها ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرضى السكري من النوع الثاني. تكشف إحدى الأبحاث الحديثة الأخرى أن استهلاك نحو 2 إلى 3 فناجين من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف ويبطئ التدهور المعرفي. ويعتقد أن مضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تحتوي عليها القهوة تدعم وظائف الدماغ من خلال إظهار تأثيرات إيجابية على صحة الأوعية الدموية والإجهاد التأكسدي والالتهابات. هناك أيضا دراسات تكشف عن العلاقة بين السرطان والقهوة، وتلخص الدكتورة تشكر الأبحاث في هذا الصدد قائلة: تفيد بعض الدراسات أن استهلاك القهوة قد يرتبط ببروز نتائج سريرية أفضل في بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي. علاوة على ذلك، توجد دراسات تظهر تأثيرات إيجابية على صحة الكبد أيضا، وذلك لأن حبوب القهوة لا تحتوي على الكافيين فحسب، بل تحتوي على أكثر من 1000 مركب نشط بيولوجيا يؤثر على آليات التمثيل الغذائي والالتهابات والإجهاد الخلوي. وبطبيعة الحال لابد من القول أن هذه الدراسات تعتمد على تحليل البيانات الملاحظة وتقتضي دعمها بدراسات قائمة على الأدلة في السنوات القادمة. التفصيل الأهم التي يجب الانتباه إليها في هذه النقطة هي محتوى القهوة، إذ ينبغي أن نتذكر أن جميع الأبحاث العلمية المجرى تركز عادة على القهوة السادة، أي القهوة الخالية من السكر والإضافات مثل القهوة المفلترة أو القهوة التركية. أما القهوة الجاهزة المحتوية على الكراميل والمنكهات والكريمة ونسب عالية من السكر في يومنا هذا، فيجب تقييمها بشكل منفصل، لأن هذه المنتجات قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والسعرات الحرارية والنكهات الاصطناعية، وخاصة لدى الأفراد الذين يحملون خطر مقاومة الإنسولين أو السمنة أو متلازمة التمثيل الغذائي، فإن الاستهلاك المتكرر لمثل هذه المشروبات قد يؤدي إلى نتائج سلبية من حيث الصحة من ناحية التمثيل الغذائي. وتواصل الدكتورة تشكر قائلة: في الواقع ينبغي هنا الفصل بين القهوة والمشروبات المحلى بنكهة القهوة، فالقهوة الباردة الجاهزة المباعة على نطاق واسع في الأسواق ومشروبات القهوة المحلى أو بنكهة الفانيلا أو الكراميل والكبسولات المنكهة أو المركزات المحلى بالكريمة تعد فئة مختلفة تماماً. مسألة مهمة أخرى تثير الفضول حول استهلاك القهوة وهي الكمية اليومية المستهلكة. وتؤكد الدكتورة تشكر أن تناول ما يصل إلى نحو 400 ميلي جرام من الكافيين يومياً، أي ما يعادل متوسط 3 إلى 4 فناجين من القهوة، يعتبر آمن عموماً لدى البالغين الأصحاء. وتقول: لكن الاستهلاك الذي يتجاوز ذلك قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى خفقان القلب والقلق ومشاكل المعدة وتقلبات ضغط الدم وخاصة اضطرابات النوم. وتشدد الدكتورة تشكر على أن استهلاك كميات كثيفة من الكافيين في ساعات بعض الظهيرة والمساء

قد يضر بجودة النوم، مما يسبب شعوراً أكبر بالتعب في اليوم التالي. وتوجه تحذيرات مهمة بشأن التوقيت قائلة: هناك موضوع آخر لافت للأنظار في السنوات الأخيرة، وهو الساعة التي تستهلك فيها القهوة.

هشاشة العظام بشكل خاص يجب أن يكونوا أكثر حذرا بشأن استهلاك القهوة، وتقول: الإفراط في استهلاك القهوة قد يزيد من إفراز الكالسيوم عن طريق الكلى ويحفز هشاشة العظام. أما خلال فترة الحمل فنوصي بإبقاء كمية الكافيين اليومية تحت 200 ملغرام.

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyoya.
2: Oldu Radyo Blas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: سيدتي وسادتي بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.